أحبك أكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وأنا أحبك.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تمساك وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

اخذت الارض زخرفها حتى اذا اخذت الارض

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أتوا سعيا وفوق متون أن يقروا سمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حال

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية دوحات المدينة أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا.

من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
وعن أبي

0: أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة تارة، تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار، نعم تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: ارم اف ام تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك.
0: سيف السنه النهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد للموجة على الأرم أفهم كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش، واسمع النهار على صباحه مع مولا.
2: صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. صبحية جديدة نبدأوها معكم لليوم في النهار على صباحه، الموعد اللي تعودتوا به ديما من الاثنين حتى للجمعة من السبعة حتى للحداش، عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية، هذا وأكثر مع الموسيقى ومع فقرة من القلب للقلب كالعادة لديديكاس متاعكم اللي يوصلونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرم أفهم. منير سليمة في الإخراج، مونير البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموسيقى، بعد شوية نرجع معكم في أولى فقراتنا النشرة الجوية، ما تبدلوش الموجة.

0: بريكفاستنا النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار المزيكا الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى
1: 7:25 دقيقة صباح النور من جديد إن شاء الله نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا إذا وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقية هدايا تسمعونا في كرهبكم إن شاء الله طريقة سلامة للجميع إن شاء الله زين إن شاء الله ربي يعينكم ربي يوفقكم اللي قاصدين ربي ثنية الخدمة لقية هدايا 7:25 دقيقة وفي مشوارنا لليوم مشوار الخميس إذا 3 سبتمبر 2026 ونسوكم وما زلنا ونسيلكم حتى للأحداش ونفكركم أنكم تنجموا ديما تتواصلوا معنا عبر مختلف وسائل التواصل سواء على الباج فيسبوك راديو رما فهم ولا على 71-134-396 ولا على 29-29-66-68 إذن ما زلنا مواصل معكم المشوار ولقيت ذي نعطيكم فكرة على حول طقسنا لليوم
2: النشرة الجوية
1: بالنسبة لطقس اليوم إذا طقس قليل سحب بالشمال والوسط ومغيم بالجنوب الريح اليوم من القطاع الشمالي بشمال قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية بحر اليوم عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 32-37 درجة بالشمال والساحل والمرتفعات بين 38-42 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى ل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيل. إذا بالنسبة لطقسنا عامة في مساكن إذا حاليا درجة الحرارة بين 30-32 درجة اليوم ارتفاعها باش يكون ديما بعد الظهر كالعادة وين توصل 37 درجة والعشية ترجع للانخفاض للمعدلات العادية اللي شهدناهم ليلة اللي فاتوا إذا بين 33-34 درجة. كيف طقس غدوة زادة باش يكون كما اليوم وباقي الأيام درجة الحرارة باش نلقاوها بين 25-33 درجة. إذن كان هذا شعنا في النشرة الجوية
2: النشرة الجوية
1: توصلنا ل 27 دقيقة بعد شوية 24 في دقيقتين خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. نهاية الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: شو ما تسمعوا في النهار الأصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيد في الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.
3: 7:44 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا حتى لل 11. تحياتنا اللي خلطوا تسمعوا فينا الوقيت هذه. نمشي مع بعضنا ل 24 في دقيقتين. نعم
0: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
3: في 24 في دقيقتين. إذا نبدأ بالخبر هذية وين نحكيه على محكمة التعقيب اللي تنظر اليوم فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. إذا بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة السناف بتونس أصدرت 28 نوفمبر من السنة الفارطة أحكام نهائية في حق المتهمين في القضية. في فيفري 2023 تلقت الأبحاث في الملف لتشمل أكثر من 40 متهم ما بين سياسيين رجال أعمال وغيرهم. تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 سنين و45 عام مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وزير الفلاحة والصيد البحري إذا كان دعا إلى توجه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. هذا وأكد خلال إشرافه على الاجتماع الدوري المديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بحضور مدير العام للوكالة والمديرين الجهويين وعدد من الإطارات المركزية إنه الاستثمار أكد إنه الاستثمار الفلاحي لم يعد يقتصر على الرفع من الانتاج والانتاجية بل أصبح مطالبا بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامة القطاع. كما شدد على الأهمية التي تريها وزارة الفلاحة للاستثمار الفلاحي الخاص باعتباره أحدى الدعائم الأساسية لتطوير القطاع وتحسين قدرته على الانتاج والتنافسية وخلق القيمة المضافة ومواطن الشغل. كما دعا في الصدد هذه إلى مزيد تحسين لحاطة بباعثي المشاريع الفلاحية والإنصات إلى مشاغلهم. وكان أوصى وزير الفلاحة بمزيد تطوير آلية لحاطة بالشباب والنساء الباعثات خاصة في الجهات بما يساعدهم على الانتقال من فكرة المشروع إلى مشروع قابل للتمويل وقابل للتنفيذ والاستدامة. وكان نوه بالدورة المحورية للمديرين الجهويين للوكالة باعتبار قربهم من المستثمر والفلاح واطلاعهم على واقع الجهات. رئيس الغرفة الوطنية للدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أكد تسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن أثر تراجع الانتاج الشهري من 16,000 طن إلى حوالي 11,000 طن، وأوضح في تصريح لذا الوطنية أن النقص المسجل لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، وشدد في المقابل على سلامة اللحوم المعروضة للبيع، وأشار إلى أن مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتولى مراقبة محلات بيع اللحوم البيضاء بصفة يومية. وفيما يتعلق بالأسعار، بيّن رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء أنه سعر البيع المستهلك يبلغ 8950 مليم، في حين تقدر الأسعار لدى المزودين ب 7900 مليم حسب قوله. رئيس الحكومة سارة الزعفراني دعات في منشور صادر عنها ومنضى بتاريخ 28 أوت وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها في إطار المسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وضم المنشور 6 محاور أساسية لخطط عمل الاستراتيجية يتعين اعتمادها تمثل في إصلاح منظومة الاستغلال، ضمان التوازنات المالية، إدارة الموارد البشرية، رفع كفاءة العمل، إحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها، وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية، والإفصاح المالي، وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية، وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. الصندوق الوطني للتأمين على المرض أعلن امبارح أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية تم تحديده نهار 30 سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة ل 30 نوفمبر. وأضاف الصندوق في بلاغ أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي e-knam. في موضوع آخر، تم تخصيص إذن اجتماع مجلس الجامعات أمس لاستعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية 2026-2027 في أفضل الظروف. المجلس أشرف عليه وزير التعليم العالي، وكان بحضور رؤساء الجامعات أعضاء المجلس حول نتائج عملية التوجيه الجامعي والمعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف المسالك واختصاصات التعليم العالي، كما تم النظر في نتائج منظرة الدخول إلى مدارس تكوين المهندسين للاطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بالعملية هذه، مع التأكيد على مواصلة تطوير منظومة تكوين المهندسين بما يضمن ملائمتها مع حاجيات البلاد ومن الكفاءات والاختصاصات المطلوبة. ونختم بالأخبار هذه، وندعات المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته أمس إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها، كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون بإطلاق سراح السجناء اللي ارتكبوا جنح بسيطة، سواء اللي كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو اللي صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. ودعت أيضا إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم عدد 54 متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وعلى معنى مجلة الاتصالات، وإلى تفعيل اعتماد العقوبات البديلة أي العمل لفائدة المصلحة العامة والخطايا المالية والسوار الإلكتروني. وطالبت زاد المنظمة بتمكين منظمات الحقوقية من حق نفاذ المعلومة حول أوضاع المساجين، ومن الاطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتبارها أحد الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. وكان هذا شعرنا في جولتنا لليوم في 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
3: مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا حتى للأحداش، خليكم معنا في الاستماع. إذن خليكم مع الموسيقى، نسمعوا يارا ما تبدلوش موجه، نرجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
0: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من السبعة للحديش على ريم افام
1: 8:07 رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم المشوار لقيت ذين نمشي مع بعضنا منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع
1: في منك نسمع جولة أو عودة على أبرز البلاغات. إذن الأخيرة نبدأ بالبلاغ هذا الصادر عن رئاسة الجمهورية وينجر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وتم في المكالمة هذه وفق بلاغ إعلامي للرئاسة تعرض العلاقات الأخوية اللي تربط بين الشعبين. وأكد رئيس الدولة على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. وكيف السياق هذا جدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا وأن الحل لا يمكن إلا أنه يكون ليبي لليبيين ومن القدرات ما يمكنهم أنهم يهتدوا إلى حلول ليقبلوا بها وتضمن أمنهم واستقرارهم في تحقق زد أهدافهم في النمو والازدهار حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. في سياق آخر تعززت المنطقة البحرية والساحلية المحمية بجزيرة جالطة بأولى لوحات الإشارات والتعريف والتوجيه ببادرة من الجمعية المتوسطية للأنشطة البيئية وبالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي. مهمة هذه أنجزت واللي تتمثل وفق الجمعية إذن خطوة مهمة في مسار إدارة المنطقة البحرية والساحلية المحمية بجالطة في الفترة الممتدة من 24 أوت حتى 1 سبتمبر. وتساعد التجهيزات الجديدة هذه على تحسين استقبال الزوار، تيسير تنقلهم، توجيههم، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية حماية البيئة داخل الأرخبيل. ويقع أرخبيل جلطة قبالة الساحل الشمالي لتونس وعلى مسافة إذن 33 ميل بحري شمال شرق تبرقة. وتكون الأرخبيل هذية إذن من جزيرة جلطة لجانب عدد من الجزر والجزر الصغيرة المحيطة بها. من جهة أخرى قامت فرق العمل بتصميم وتركيب منظومة تجريبية للتضليل باستعمال قوارير بلاستيكية بعد إعادة تدويرها على مستوى منطقة التخييم. ويندرج الجهاز التجريبي هذا ضمن مشروع تعزيز قدرات ووسائل متصرفي المنطقة البحرية المحمية لمكافحة البلاستيك في جلطة اللي تنفذه الجمعية المتوسطية. وتفتح المبادرة هذه آفاق جديدة من إعادة استخدام البلاستيك محليا وتعزيز الاقتصاد الدائري. والجمعية المتوسطية الأنشطة البيئية هي منظمة غير ربحية تنشط في مجال حماية البيئة، تعزيز إدارة المناطق البحرية المحمية والمناطق البحرية والساحلية المحمية في تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي الساحلي والبحري. في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية، وزارة المرأة أعلنت عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من 4-2 سبتمبر، علما أنه انطلاق النشاط باش يكون نهار 3-15 سبتمبر. إذن بالنسبة للأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم لاتصال بمصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن في التوقيت الإداري، وتجدر الإشارة إلى أنه عملا بقرار من وزيرة المرأة وكبار السن ووزيرة المالية المتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة المرأة وكبار السن، تم تحديد معلومة التسجيل السنوي ب30 دينار ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار ومعلومة تأمين للطفل الواحد 5 دنانير. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات المعوزة محدودة الدخل وذوي الإعاقة خاصة المصابين باضطراب الطيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص المعلم أذيا. وفي موضوع آخر، عقد كتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد بن عياد على هامش المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى الاحتفال بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز. كان لقاء ثنائي مع كتب الدولة للشؤون الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الصربية. وأشاروا الجانبين إلى ضرورة تعزيز التبادل والزيارات وتعميق الحوار السياسي من أجل مواجهة التحديات العالمية الرهن، من جهة أخرى أكدوا التزامهم بالعمل متعدد الأطراف خاصة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعلى الالتزام المشترك بالمبادئ اللي انبنت عليها حركة عدم الانحياز. وشكل اللقاء هذه فرصة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية والعمل على مزيد التنسيق في المحافل الدولية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وكان هذا شعلنا في جولتنا في منك نسمع.
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: بعد شوي نمشي مع بعضنا العين على الجهة، بش خليكم مع الموزيكا، نتبدلوا شي موجينا لشعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: بريكفاستنا النهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب للموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: 8:29 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للحداش لقيت ذي وقيت جولتنا في الأخبار المحلية في عين على الجهام.
2: عين على الجهة، عين على الجهة،
1: في عين على الجهة. نبدأ بالزيارة هذه في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة لاستعدادات للعودة المدرسية والحرص على توفير أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري. إذا كانت زيارة كان أداها الوالي يوم أمس مع المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات اللي كان زارها. كما قلنا زيارة هذه تهدف الوقوف على مدى جاهزية المؤسسات التربوية ومعاينة وضعية ضائتها الداخلية والخارجية والبنية الأساسية والتجهيزات والأثاث المدرسي. وكانت أيضا إلى جانب متابعة مدى تقدم التدخلات والإصلاحات المبرمجة ومعالجة النقائص المسجلة في إطار اللجان المحلية المحدثة بمتابعة من المعتمدين ومشاركة المجالس المحلية استعدادا لانطلاق العودة المدرسية في أفضل الظروف. إذن الزيارة دي شملت معتمدي القلعة الصغيرة، معهد الرومانية، معهد الحبيب بورقيبة، المدرسة الابتدائية النجر، المدرسة الابتدائية غرة جوان. بالنسبة لمعتمدية القلعة الكبيرة كانت معهد علي بورقيبة، معهد أبو القاسم الشابي، المدرسة الابتدائية بالجهة. في معتمدية أكودة كانت المدرسة الإعدادية لطفي قرطاس والمدرسة الابتدائية طنطانة، ومعتمدية سوس الرياض كانت المعهد الثانوي بسوس الرياض، المدرسة الابتدائية المعرفة والمدرسة الابتدائية المستقبل بالزهور. وبالنسبة لمعتمدية سوس الجوهرة كانت الزيارة لمعهد الجوهرة، المدرسة الإعدادية بحسينة والمدرسة الابتدائية الغزالي. في مختلف المحطات هذه الوالي كان عاين وضعية المؤسسات وفضائاتها ومحيطها واطلع على النقائص المسجلة التدخلات الضرورية، وأكد على أهمية استكمال مختلف الأشغال والإصلاحات والتدخلات في الأجال المطلوبة، كما شدد على ضرورة مواصلة العمل التشاركي والتنسيق بين مختلف المصالح والهيكل المداخلة ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الزيارات الميدانية وجلسات العمل المتعلقة بالعودة المدرسية بما يضمن حسن الاستعداد والانطلاق في ظروف ملائمة. كيف كان أدى زادة الوالي زيارة إذا لمتابعة وضعية تزويد السوق بالمواد الأساسية والحرص إذا على تأمين حاجيات المواطنين وضمان انتظام مسالك التزويد والتوزيع. الزيارة هذه كانت شملت عدد من الفضاءات والمنشآت اللي عندها علاقة بتزويد السوق، وكانت زيارة زادة بالميناء التجاري بسوسة والاطلاع على سير عملية إنزال شحنة سفينة الأولى من مادة السكر الموردة. ولنا أكد الوالي على ضرورة التسريع في استكمال إجراءات تفريغ حمولة السفينة الثانية بما يضمن ضخ الكميات المتوفرة في مختلف مسالك التوزيع والأسواق في أسرع الأجال وتفادي أي اضطراب في التزويد. كما تحول إلى إحدى شركات إنتاج المعجنات بالجهة وعين ظروف خزن وتوزيع المواد الأساسية المدعمة، وكان اطلع على المخزونات المتوفرة ونسق التزويد والتوزيع، وشدد على ضرورة المحافظة على نسق التوزيع واحترام الترتيب الجاري في العمل. زيارة شملت زادة مقر الديوان التونسي للتجارة وكيف زادة لمتابعة المخزونات المتوفرة من المواد الأساسية المدعمة خاصة السكر، القهوة، الرز، الشاي، وطلع على برامج التزويد للفترة المقبلة. وفي الإطار هذا كان أكد على ضرورة تكثيف عملية المراقبة الاقتصادية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية. وفي إطار زادة الزيارة هذه كان أدى في إطار متابعة وضعية إنتاج الدواجن أدى زيارات ميدانية إلى عدد من المداجن بمعتمديات مساكن سيد الهاني، أكودة، وشط مريم. في سياق آخر، إذا ينظم فريق متطوعون للتشجير التابعة لمتطوعون من أجلكم نهار الجمعة 4:30 إذا حملة لتشجير وتزيين محيط قسم علاج الأورام بالأشعة في مستشفى فرحات حشاد. إذا مش يتم غرس أشجار البونسيانا الجهنمية والياسمين الهندية ملا في تحويل المحيط إلى فضاء يبعث على الراحة النفسية للمرضى وزوار القسم. نبقى في شأن جهوي صحي. الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلوا لتواصل أشغال إنجاز منظومة الأكسجين المضغوط بالمستشفى بوتيرة متسارعة وثابتة، وكان انطلق فجر أمس تسليم المرحلة للأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع الحيوي هذا بالتوازي مع أشغال البناء والتهيئة، وتبلغ الكلفة الجملية لمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط 7 ملايين دينار. ويعد المشروع هذا الأول من نوعه في القطاع الصحي العمومي بما يمثله من نقلة نوعية إذن في البنية التحتية العلاجية، ومن دعم لقدرات المؤسسات الصحية العمومية على توفير العلاج وفق شروط عالية من السلامة والجودة. وتكتسي التقنية هذه أهمية علاجية في عدد من الحالات الطبية، من بينها تسمم بأحادي أكسيد الكربون، بعض الإصابات الناجمة عن سحق الأنسجة، جروح المزمنة والتقرحات اللي يصعب إذن التئامها، وبعض الإصابات والالتهابات اللي تستوجب النوع هذا من العلاج. وكان هذا شعرنا في عين على الجهة.
2: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: بعد شوي نمشي مع بعضنا لأسمع ما نقرأ، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم فام. بقية الشهر على ريم فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:55 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا اذا في ساعتنا الثانية، مازلنا نتواصل معكم المشوار لقيت هذي. نمشي مع بعضنا لأسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: في أسمع ما نقرأ كالعادة جولتنا في أبرز ما كتبته صحفنا التونسية. نبدأ بجريدة صباح نيوز، نرجع إذن على المحامي أحمد الغربي في تصريحه لصباح نيوز يقول أنه حصيلة الحرائق بتونس ثقيلة وحكم الأعدام يبدو معقولا لمرتكبيها. هذا بعد ما شهد عدد من جهات الجمهورية مؤخرا موجة من الحرائق، خاصة حرائق الغابات الضخمة، برزها حريق برقو من ولاية سليانة اللي اندلع مدنها الخميس وكان يتطور بعد واللي كاد انه يتطور بعد ان اتسعت رقعته لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان بسبب هبوب رياح قوية، لانه بفضل مجهودات الحماية المدنية والجيش الوطني والامن وعوان الغابات تم تطويقه والسيطرة عليه نهار الاربعاء. الحرائق هذه جعلت العديد من المتابعين والمهتمين يوجهوا شكوك وفرضيات قوية بانها مفتعلة. صباح نيوز لنا كانت اتصلت بالاستاذ احمد الغربي محامي اذن بيان الإجراءات القانونية لإثبات أن الحرائق هذه مفتعلة وشنية العقوبات اللي يمكن أنه يتم تسليطها وتسلط على مرتكبيها. أوضح في الإطار هذا أنه طرق الإثبات إثبات الجرائم حرائق الغابات اللي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة متاحة، سواء من خلال شهادة الشهود أو التصوير بالهاتف أو الكاميرا أو الاستعانة بمحاضر عوان الغابات وغيرها، وعبر الإذن من قبل الجهات القضائية بفتح بحث تحقيقي وين بالإمكان الوقوف على هوية مقتري في الجرائم هذه وكافة الحيثيات اللي تحيط بالموضوع. كما ادعى إذن الغربي في الخصوص الى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات النوعية هذه من الجرائم، خاصة بالأماكن اللي يرتادها المواطنين بشكل مكثف من خلال تركيز كاميرات مراقبة لتجنب الكوارث هذه اللي تجاوزت كونها مجرد حرائق الى الإضرار بالدولة وممتلكاتها والمس بالنظام العام. في نفس السياق اكشف الغربي أن مجلة الغابات تضم عقوبات سجنية تتراوح بين 16 يوم وعدة أشهر لمرتكبي الأفعال هذه، والمجلة الجزائية اللي تصل العقوبة فيها إلى السجن مدى الحياة. في نفس السياق دعا إلى تفصيل الجرائم هذه من خلال وضع قانون ينص على أن كل شخص يرتاد الأمكنة هذه يحجر عليها استحاب أي وسيلة بإمكانها أو بإمكانه استغلالها في إضرام النيران، ودعا إلى تعديل بعض النصوص القانونية تجديد العقوبات خاصة فيما يعنى بمجلة الغابات، وكان وجه الدعوة بالأساس لأعضاء مجلس نواب الشعب إلى تعديل بعض القوانين، واعتبر أن مجلة الغابات لم تعد تستجيب للمتغيرات المناخية اللي وضعت في إطار وسياق وضعت في إطار وسياق مختلف للوقت الراهن، وبالتالي يجب نضع أو وجب وضع أولويات وعقوبات تواكب التطورات هذه. كيف عرج على دور وسائل الإعلام خاصة العمومية منها اللي يلزمها تنخرط في الموضوع هذايا ويكون عندها دور في عملية التحسيس والتوعية والتصدي للجرائم هذه. بخصوص السؤال حول الحرائق الناجمة عن الكابلات اللي تنجم تكون موصولة بطريقة غير قانونية، قال انه يجرم مثل الافعال هذه، اي انه يزود شخص اخر بالكهرباء بطريقة عشوائية، وانه الامر هذا ممنوع فضلا عن انه استاج يمكن انه تتحرر بشأنها محاضر وتسلط خطايا على مقتري فيها. واقر انه عداد الكهرباء شخصي ولا يجب الاشتراك فيه، ولنا كان نبه إذن لأنه حكم الأعدام على مرتكبي الأفعال هذه يبدو حكم معقول ومنطقي. وأشار في نفس الإطار أنه حسب المقدم خليل المشي المتحدث باسم الحماية المدنية أن الصيف الحالية شهدت ارتفاع قياسي وغير مسبوق في عدد الحرائق والمساحات اللي توزعت على عدة ولايات واندلعت في أوقات متزامنة، مما استدعى توزيع شاحنات الأطفاء التابعة للحماية المدنية على مختلف مناطق الذرة. وحسب تصريحه الحصيلة كانت ثقيلة الحرائق ونصفر التدخلات وحدات الحماية المدنية في الفترة المتراوحة بين 1 جوان حتى 30 أوت عن إخماد 13,000 حريق إذن بمختلف مجالاتها. بالنسبة لحرائق الغابات قال أو كشف أن الحصيلة الأولية كشفت عن تسجيل 239 حريق أتى على أكثر من 14,000 هكتار دون احتساب المساحات اللي طالتها النيران مؤخرا. نكملوا مع جريدة الصباح. إذا نقرأ في عناوين المكالمة الهاتفية اللي جمعت رئيس الجمهورية مع محمد المنفي. إذا كما حكينا على تفاصيل البلاغ هذية، كما قلنا مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي وفحواها. كيف كيف نكملوا في جريدة الصباح والعنوان المتعلق به، إذا تاريخ المتعلق بآخر أجل لتقديم مطلب تغيير المنظومة العلاجية والكنا، إذا 30 سبتمبر. كيف كيف حول انعقاد مجلس الجامعات والعودة الجامعية وأبرز المحاور. ونقرأ أيضا وزير الفلاحة يقول أن الاستثمار الفلاحي أصبح مطالب بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية. نقرأ أيضا 127 حريق خلال 24 ساعة والحماية المدنية على الخط. وفي سياق آخر حول نقرأ أيضا حول تحرير 166 محظر إذا اقتصادي خلال 24 ساعة اللي فاتت. هذه الحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية في 24 ساعة الماضية. نحكيه لنا على 406 عمليات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية ضمن نشاطها في مجال الأمن العام وفق بلاغ تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. نحكيه على 100 عملية حجز، تحرير 45 محضر عدلي، تقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل القضائية مختلفة، بالإضافة إلى حجز 36 آلة وزن، 8 درجات نارية، وزوج سيارات غير مستوفيات لوثائقها القانونية في المجال الصحي. أيضا قامت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها بتحرير 166 محضر اقتصادي و208 مخالفة صحية حسب نص البلاغ. من جريدة الصباح نمشي للشروق. إذا نقرأ الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين لنا بجندوبة كانت أطلقت استبيان وطني موجه للخبراء والباحثين والمهندسين الفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. إذا نقرأ أيضا مرصد سلامة المرور وارتفاع حوادث المرور اللي تم تسجيلها في المدة الأخيرة لنا. إذن الحوادث هذه اللي سجلت ارتفاع في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الجملي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة حتى 31 أود. ذي حسب كما قلنا المرصد الوطني لسلامة المرور. نقرأ أيضا رئيسة الحكومة اللي دعت إلى حوكمة المؤسسات في آخر إذن لقاء لها. وبالنسبة لباقي الأخبار عن السياحة الصحراوية والواحية، استعدادات مكثفة بتوزر لتعزيز جاهزية الموسم ودفع الاستثمار. في الأخبار هذه وزير السياحة كان أشرف مع والي توزر، إذا كانوا أشرفوا على جلسة عمل بمقر الوزارة لمتابعة سير النشاط السياحي بالجهة والوقوف على تقدم المشاريع والتدخلات المبرمجة إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات. ويندرج اللقاء هذا وفق بلاغ صادر عن الوزارة في إطار متابعة آخر الاستعدادات لحسن سير نشاط السياحة الصحراوية. وتم في الجلسة استعراض المواعيد السياحية القادمة في مقدمتها الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية بتوزر، مع تأكيد على التسريع في استكمال برنامجه ومكوناته باعتباره موعد دولي للتعريف بمقومات الواجهات الصحراوية. تم زادة بالمناسبة متابعة نسق الاستثمار السياحي بتوزر اللي شهد ديناميكية هامة وقع افتتاح وحدتين سياحيتين والاستعداد لافتتاح عدد من مؤسسات لواء السياحي البديل في الفترة المقبلة بما يعزز طاقة الإيواء ويدعم جاذبية الوجهة. وتم الوقوف على تقدم الأشغال بموقع بعديد المواقع الجهة. وفي السياق هذية زاد تم الوقوف على تقدم الأشغال هذية والقصد الأول من مشروع الترميم، فيما تتواصل استعدادات لانطلاق أشغال اللي يشمل تهيئة محيط الموقع، فضاءات عرض منتجات الصناعات التقليدية وغيره من صيانة وتركيز إذن لافتات تعريفية بالجهة. ذلك كما قلنا حسب اللقاء اللي كان جمع وزير السياحة بوالي إذن توزر حول الاستعدادات لتعزيز جاهزية الموسم ودفع الاستثمار. وكان هذا شعرنا في جولتنا اليوم في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: 9:04 ما زلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.

0: انتم ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.
2: 9:33 رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى ال 11. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا لقيه هدايا. نمشي مع بعضنا لصحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا
2: في صحتك بالدنيا. نرجع على يوم أمس إذا انطلاق النشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي بسبيطلة وإنجاز أول عملية جراحية. وين أنجزت العملية هذه بالمستشفى الجهوي بسبيطلة مع انطلاق النشاط الجراحي بالمؤسسة ويمكن إنجاز هذه لسبيطلة والمناطق المجاورة من الحصول على خدمات جراحية أقرب وأسرع لتجنبها معاناة التنقل إلى مستشفيات في الجهة إلى مستشفيات أخرى واختصار وقت الانتظار بما يدعم العدالة الصحية ويحسن التكفل بالمرضى. وزارة الصحة توصل لنا العمل على تقريب الخدمات الصحية المواطنين في كل الجهات عبر بنية تحتية حديثة وتقنية طبية متطورة. يوم الثلاثاء اللي فات اذا افتتحت رسميا وحده التصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي بالموكلين بعد اسبوع من انطلاق نشاطها الفعلي. الوحده هذه تمكن المرضى من اجراء الفحوصات بالقرب من مقر سكنهم وتساعد الفرق الطبيه على التشخيص السريع والدقيق بما يوفر الخدمات الصحيه اللازمه من المواطن ويحد من الضغط على المستشفيات الاخرى. الخدمه هذه هي جديده وتعزز قدرات المستشفى وتقرب العلاج من أهالي المكنين والمناطق المجاورة. إذن ونفكروا إذن أن الإدارة العامة المستشفى الجامعي بسهلوا لتواصل أشغال إنجاز منظومة الأكسجين المضغوط المستشفى بوتيرة متسارعة وثابتة. إذن ذي وين انطلق فجر أمس التسليم المرحلي للأجهزة المعدة الخاصة بالمشروع. هذا يعد الأول من نوعه في قطاع الصحة العمومي بما يمثل من نقلة نوعية في البنية التحتية العلاجية من دعم لقدرات مؤسسات الصحية العمومية على توفير العلاج وفق شروط عالية من السلامة والجودة. ونختم بالاخبار هذه وين تم امس ايضا افتتاح مركز الصحه الاساسيه فتح الله بتونس وهذا اثر انتهاء من اشغال تهيئته. ويمثل مشروع هذا وفق بالغ صاد على الاداره الجهويه للصحه بتونس مكسب هام لاهالي المنطقه ومن شانه انه يساهم في تحسين اذا الظروف استقبال المواطنين تعزيز جوده الخدمات الصحيه المزدات لفائدتهم توفير ظروف عمل افضل للاطار الطبي والشبه الطبي. وتم التاكيد على أهمية المحافظة على المؤسسة الصحية هذه ومختلف مرافقها تجهيزاتها باعتبارها مكسب عمومي قيم يعود بالنفع على كافة متساكني المنطقة ويساهم في تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وفق نص البلاغة. إذن هذا بالنسبة لجولتنا في صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا
2: صحتك بالدنيا. توصلنا 9:36 مزلنا مواصلين معكم شوية بعد شوية رقم اليوم. خليكم مع الموسيقى لسعد المجرد وانا راجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ارم اف ام
3: 9:47 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى ل 11 لقيت هذه نمشي مع بعضنا. الرقم اليوم في رقم اليوم إذا نرجع على أرقام إذا مهمة. نبدأ بالرقم هذا ونسجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتل ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الجملي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية نهار 31 أوت بالمقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة. عدد القتلى في الفترة هذه وفق إحصائيات نشرها المرصد موقع الإلكتروني 897 قتيل مقارنة بتسجيل 822 في نفس الفترة من عام 2025. في حين سجل المرصد وقوع 3085 حادث مقابل تسجيل 3746 حادث خلال نفس الفترة من السنة الماضية. هذا وشهد عدد الجرحى تراجع بنسبة 18.72% وين أحصل المرصد 4967 جريح مقابل 4037 في نفس الفترة. نفس الإحصائية بينت أن العامل السهو عدم الانتباه حتى للمرتبة الأولى في أسباب وقوع الحوادث هذه بنسبة 29.11% تجي من بعد السرعة بنسبة 22.5%. منسق البيئة والمتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة سليم جرادي أكد أنه 96% من الحرائق المندلعة اللي تطال الغطاء الغابي سببها العوامل أو سببها عوامل بشرية سواء كانت عن قصد أو عن غير قصد. في تصريح الإذاعة الوطنية نبه إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر في الغابات خاصة في الفترة اللي تعرف بارتفاع درجة الحرارة، كما دعا إلى عدم السهو وتنظيف المكان والحرص على عدم ترك أي شوائب تنجم تساهم في اندلاع النيران. كما شف أن الحرائق إذا اللي تتسبب في تدمير سلسلة التوازن الطبيعي وحدوث اضطرابات، وأشار إلى أنه تجديد المنظومة البيئية واسترجاع عافيتها يستغرق مدة زمنية توصل حتى لـ30 عام. وأوضح أنه بعض الأصناف المرنة من الأشجار والنباتات الغابية بعد تعرضها للاحتراق تتجدد طبيعيا، لكن الأصناف الأخرى تحتاج إلى تدخل عنصر بشري عبر وضع برامج تشجير من أجل إعادة تواجدها في المنظومة البيئية. ونختم بالرقم هذا وينفاد المتصرف المفوض لدى المركز الوطني البيداغوجي كريم داود أمس أنه حصة المركز من طباعة الكتاب المدرسي بلغت 20% بالنسبة للسنة الدراسية الحالية مقابل 11% السنة الفارطة، وذلك بعد دعم المطبعة المركزية بآلة طباعة حديثة. أوضح في تصريح الإذاعة الوطنية أنه النسبة المتبقية تتولى طباعتها المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن الصفقات العمومية، وأشار أنه إلى جانب المخزون الاستراتيجي من الكتاب المدرسي اللي يضم حوالي 1.5 مليون نسخة. تم سناب رواج طباعة 14 مليون نسخة جديدة، منها 12 مليون نسخة مخصصة للمرحلة الابتدائية. وذكر أنه نسبة تقدم الطباعة إذا فاقت 94% بالنسبة للعناوين المجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. في نفس السياق أضاف أنه نسبة توزيع الكتاب المدرسي على الفروع الجهوية فاقت 70%، وأشار إلى أنه 6300 كتب نشيط يتعامل بصفة مباشرة مع المركز، منهم 4400 قاموا إلى حد الآن بعملية التزود لتصل نسبة المبيعات إلى 65%. وذكر بالتطبيقة الجديدة أبحثوا عن كتاب اللي وضعتها مؤخرا وزارة التربية على ذمة الأولياء والتلاميذ اللي تتيح لهم البحث عن كتب مدرسية متوفرة في المكتبات. وأكد في السياق نفسه أنه في صورة عدم توفر بعض العناوين في المكتبات بإمكان الولي الاتصال بأقرب فرع جهوي لاقتنائها حسب قوله. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
3: وصلنا 59 دقيقة. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقية الشهر على ريم اف ام 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كايوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كايوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كايوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة و 13 دقيقة. مازلنا واصلين معاكم مشوارنا حتى ال 11. خليكم معنا في الاستماع. فكركم انكم تنجموا تتواصلوا معنا على 71 134 396. كيف تكتبوا لنا على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام وتخليوا لنا زادة اقتراحاتكم مواضيعكم على 29 29 66 68. قبل ما نمشيو لفقرة لاجوندا بعد شوية وعودة على برز التظاهرات والأخبار والمواعيد الثقافية اللي تنجم تهمكم. فكركم بحوال طقسنا لليوم. أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي يفكر أنه طقس اليوم أيضا قليل السحب بالشمال والوسط مغيم جزئيا بالجنوب. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية. البحر عامة اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات وتوصل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. إذا هذه بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم. نفكركم أنه في مساكن حاليا درجات الحرارة لقيت هذه بين 35 و37 درجة وبعد الظهر نلقاوها بين 36 و37 درجة. دي حبيت فكركم بالنشرة الجوية وحول طقسنا لليوم 10 و15 دقيقة. خليكم معنا في الاستماع. بعد شوية جولتنا تكون في لاجوندا وفي فقرة زادة من القلب للقلب. خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للحداش. خليكم معنا في الاستماع لوقيت ذي، نمشيو مع بعضنا للاجندة.
0: لاجندة لاجندة
1: في لاجندة. إذن نبدأ بأبرز المواعيد الثقافية. إذن تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية، إذن من 2 حتى 5 سبتمبر انطلق إذن المعرض هذايا أمس كما قلنا، أو صالون باك تو سكول اللي انطلقت فعاليته البارح بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. صالون يهدف حسب بلاغ نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إذن إلى توفير فضاء لقاء تبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية من خلال جمع العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات بمختلف المداخلين في المنظومة التعليمية. فعاليات تتواصل حتى نهار السبت 5 سبتمبر، بما يتيح للزوار فرصة التعرف على مختلف الخدمات والمنتجات والمبادرات ذات الصلة بالعودة المدرسية، إلى جانب الاطلاع على المستجدات والبرامج الموجهة إلى التلاميذ والعائلات والمهنيين في القطاع. ويمثل حدث هذا وفق منظمية مناسبة لتسهيل التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالعودة المدرسية وطرح أبرز التحديات والاحتياجات المرتبطة بالفترة هذه، بما يعزز فرص التبادل والشراكة بين العائلات والمؤسسات والمهنيين والفاعلين في القطاع التربوي. في أخبارنا الأخرى، إذن نعلت المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بنابل عن فتح باب الترشح للدورة 28 للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزلة ميم اللي ستقام من 28 حتى 31 أكتوبر بدار الثقافة يوسف التميمي، وحدد آخر أجل لقبول الترشحات نهار 25 سبتمبر. الوزارة أو المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بنابل أكدت أن مطالب الترشح ترسل على المنصة الرقمية، تلقاو الرابط على الصفحة الخاصة بالمندوبية الجهوية كما قلنا، ويضمن ملف المشاركة مطلب ترشح ينص على صنف المسابقة المزمع المشارك فيها أو المشاركة بها، صورة شمسية، تسجيل فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، والترقيم الموسيقي وكلمات العمل المشارك في مسابقة الإنتاج الخاص. إذن عديد الجوائز سواء بالنسبة لمسابقة الأداء الفردي الأغاني التونسية، إذن عنا فما الجائزة الأولى 3000 دينار، الجائزة 2000 دينار الأولى وثالثة 1000 دينار، ومسابقة العزف الفردي كيف كيف، ومسابقة الإنتاج الخاصة. في موضوع آخر، تحصل التونسي محمد صالح البومعزاني مناصفة مع عبد القادر قيدوج من الجزائر يوم الاثنين 31 أوت على جائزة الإبداع في مجال النقد أو مجال نقد الشعر التابعة لجائزة عبد العزيز سعود للإبداع الشعري في دورتها 20 لسنة 2026 وفق ما أعلن عليه اتحاد الكتاب التونسيين. وتضمن جائزة عبد العزيز سعود للإبداع الشعري المفتوحة لجميع الجنسيات والأعمار عديد الفروع، منها جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر وتبلغ قيمتها 80,000 دولار، إلى وجائزة أفضل ديوان شعر قيمتها 40,000 دولار، مع جائزة أفضل قصيدة وغيرها من الجوائز. ومنحت الجائزة التقديرية للإبداع في مجال الشعر إلى وقيمتها 100,000 دولار أمريكي إلى شاعر من سوريا احتفاء بمسيرته الشعرية وعطائه الإبداعي وتجربته الفنية البارزة. التزام يوم أمس اجتماع مقر وزارة الشؤون الثقافية خصص لمتابعة الاستعدادات لمشاركة تونس ضيفة شرف في الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب اللي ينتظم 23 و 31 أكتوبر. فالاجتماع هذا يشرفت عليه وزارة الشؤون الثقافية وأعدته الوزارة. بالمناسبة إذن تم الاجتماع هذا وين تم مناقشة فقرات وضم الجملة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من ندوات ومحاضرات ولقاءات فكرية وأدبية ورشات، إلى جانب فقرات تهدف إلى التعريف بالمشهد الثقافي التونسي وإبراز ثراء التجربة الإبداعية الوطنية وتنوعها. كملوا في أخبارنا. إذن وينعل المركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريدي فتابع لي وزارة المرأة عن فتح باب الترشح أو باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية، وباش تمتد فترة تقديم الترشحات من 31 سبتمبر حسب ما نص عليه الأمر الحكومي. إذن وتشمل جائزة 6 أصناف تتوزع على جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية مقدارها 5000 دينار، جائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية مقدارها 5000 دينار، جائزة البحث العلمي باللغة العربية مقدارها 7000 دينار، وجائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية مقدارها 7000 دينار، جائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقربة النوع الاجتماعي قيمتها 10000 دينار، وجائزة أحسن سيناريو قيمتها 5000 دينار. تتمثل شروط الترشح في نشر كتاب خلال سنة 2026 بتونس أو بالخارج باللغتين العربية والفرنسية، احتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي أو سيناريو، وتمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يمكن الترشح إلا لصنف واحد من الجائزة، وتودع ملفات ترشح في مكتب الضبط من مركز الكريديف. تلقاو التفاصيل الكل والشروط إذن الخاصة بجائزة كما قلنا وفتح باب ترشحات لجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2026 على موقع الكريديف وعلى موقع وزارة المرأة. في سياق آخر، أعلنت جمعية العمل ضد الإقصاء نهار 3 اللي فات حملة أو أطلقت حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة بكامل تراب الجمهورية حسب ما فادت به مكلفة بالإعلام بالجمعية ملك الأخضر. نفس المصدر أوضح أن الحملة هذه تهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم، وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية والمحرومة. فكروا أن الجمعية العمل ضد الإقصاء أسست في 2014 تعمل على إدماج الأقليات والنساء المعنفات والأطفال في وضعية هشة، فضلا عن دعم تشغيل الشباب لا سيما في المناطق المعزولة والمحرومة. في سياق آخر، يعتزم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه فتح مناظرة خارجية بعنوان سنتي 2025-2026 لانتداب 13 عون إذن بتونس الكبرى بجابس، وإذن كما قلنا وعلى مختلف إذن الخطط المفتوحة للتناظر، وتلقاه زادة الأصناف مكان العمل وغيره إذن من المراحل الخاصة بخصوص تقديم ملفات الترشح إذن اللي تلقاوها على الموقع الخاص بالنسبة للتفاصيل المناظرة هذه كما قلنا وشروطها أيضا تنجموا تلقاوها على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. في سياق آخر، إذن نفكروا ندار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة تحتضن فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة في دورته 36 نهار 12 و13 سبتمبر تحت شرف الإدارة العامة للعمل الثقافي وبتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة. ونختم بالخبر هذا، وين تفتح وزارة التربية بداية من تاريخ 3 سبتمبر المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد المبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية، وبإمكان كافة تلاميذ المرحلة إذن الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 تسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم على الرابط vscolaire.education.tn، وتلقوا إذن على الرابط هذا مختلف التفاصيل اللي تهم إذن فتح باب التسجيل عن بعد بالنسبة للمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. كان هذا شعرنا في فقرة لجندا لجندا لجندا. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوي نمشي مع بعضنا الفقرة من القلب للقلب، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتم ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. اذا المشوار لقيت هذايا ديما نختمو كالعاده بفقره من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: في من القلب للقلب نسلموا عليكم الكل اللي كتبتونا على الفيش فيسبوك راديو رام اف ام. نسلموا على مدام رشيدة يوسف، نسلموا على مدام ربيعة بن ميمونة اللي تقول صباح النور والسرور، ربي يوفقكم مزيد من النجاح، نهدي غالي الحصة لولادي إيمان عمر إسراء وروان وياسمين، وتقول إن شاء الله ربي يبقى عليهم الستر أمين. نسلموا على مدام نورة لغا اللي تقول نحب نهني ولد أختي محبوبة فرحات لهذيلي كل عام وهو حي بألف خير، وإن شاء الله ربي يطول في عمره.

سلمى على مدام نجلة المسديري تقول صباح النور والسرور. نقدم تحية كبيرة لولد أختي آسر بالحاج بمناسبة عيد ميلاد اليوم ونقول له إن شاء الله ربي يوفقك في دراستك وراني نحبك وتحب تهدي له زاد أغنية عيد ميلاد.

نسلموا زيد على مدام بريري فاطمة اللي تقول نحب نهني ولد أختي سونيا بعقد القيران بعقد قيران ولدها محمد مع آية. قولها إن شاء الله ألف مبروك، تقول إن شاء الله ألف مبروك، وخالتك فرحت لك برشا يا غالية.

سلموا على مدام نجيب زيدا. كيف كيف مدام زهرة زقر؟ صباح عليك برشا. عبير زياني اللي تكتب لنا تقول صباح النور والسرور محبة الرسول. نحب نقدم تحية كبيرة لأمي الغالية فتحية بكوش، بابا رشيد زياني، إخواتي غسان بسام عزيز وحنين، ونقولهم إن شاء الله ربي يخليكم ليا وتهديلهم الأغنية هذه. هي طلبت أغنية ما تخاف علينا يا بابا، وإحنا أغنية حمودة فلاح. خليوك خليوك باش نعديولك اكستريم من هاي.

0: مدام نجيت بابا، سلام عليكم الكل مستمعينا اللي كتبتونا على الفيس فيسبوك راديو رما فام. ممكن هذا شعرنا في من القلب للقلب،
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: بالفقرة هذه نكونوا احنا وصلنا معاكم النهاية مشوارنا. نشكركم برشا مستمعينا على المتابعة، على الاستماع. شكرا لمنير سلامة على الاخراج. منى البيجي كنت معاكم من قدام الميكرو. قالي كم شقولكم، نتقابلوا غدوة. سيسر واحكم وفي لمان.
2: سيف سنان انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد للموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.
3: بقية الشهر على الرمى فاب. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك.

0: ارانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: ارانا فام الموسيقى نون ستوب على ارانا فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على ارام افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام مقيد الاشهار على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت، نقولوا لدرس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم، مش تشري برحب زيد حتى بالتقسيط، تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدة بوتيك وريدو. أنفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعادي كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك. ارام اف ام الموسيقى نون ستوب.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: أرم فام
1: أرم فام
0: تونسنا
2: تونسنا بقية الشهر على أرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
2: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على أرام فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على أرام فام، بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.
0: وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: السلامة، معكم سيلم هف، تسمعوا جديد.

0: أرام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنة الموسيقى نون ستوب على أرام فام. على أرام فام
3: معكم الفنان سفيان الزيدي تسمعوا.

0: fm.net.
1: إرم FM.net. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام. راديو أرام أفام. أرام أفام ديما معاك، ديما معاك. أرام أفام
1: في مساكن
2: في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8
1: على 99.8.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: rmfm.
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1. 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام. على رام فام.

0: Малко е пане, пане, пане, пане, пане, пане.
1: Музика нон-стоп على رم اف ام. بنت المزيكا نون-стоп على رم اف ام. على رم اف ام.

0: مع الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على رام فام. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: Publicity.
4: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد مرحبا بيك عند قريت.
5: يا صاحبي جيتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنان؟
6: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: Média
1: à www.rmfm.net.
0: رمفم.net.
1: قيّة الشهر على رمفم. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. لسباس بوتي و سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء. فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير. وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
3: كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي.
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراه بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على درمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: Ici Abdila, bien sûr. Procès.
1: Un benedem. تمام كامل
2: خصي المره ديالك ما الجباين حصلت لك شي حاجه سي شريف عاد خربق لك الشاشه
1: فين بحال بالله
2: اه والله
1: فين
2: ما جا على اليمين
3: يلا
4: سي كي تسمعونا على 3W@rmfm.net بقية الشهر على رمفام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
5: بيبليسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام
7: موسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: الشهر على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: المزيكا نون ستوب على أرم أفام. بنت المزيكا نون ستوب على أرم أفام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام اسمه

0: نت
1: ارم اف ام
0: بونت قيت الشهر على ارم اف ام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر، عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
7: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، على ار ام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: موسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: هاتلي مني ومن حالي سرق الحي تبكي زعلانة مني والمني عتب وين
1: وين الخطف حالي مني ومن حالي سرق الحي
2: تسمعونا عطخوة

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: قيت الشهر على RMFM، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: .net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك. النوبة.
1: النوبة.

0: شركة تورستسات المنطقة الصناعية حمد
1: النوبة
2: النوبة
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام. ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تقية الشهر على RMFM.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على

0: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.